0: طيب هو سومبر ماي بودي ازنت ريدي على لودو اوفيرو عاد نرت نجي شايفتي هاي اكفدو سبا كوارت باليسا بونجو كبيرة جيمي وترن او نيك اون بي بريكفست بونجو كبيرة اكف ترن ممو شفاي ارجعينا دو بونجو كبيرة مبارا من اوفت التلحين ونكم البكتر من الكبار تانا وكل زارا لارسن بنسن بون جايين
1: بونجو

0: كالفن هاريس جازي على دارو ساتسفاي كيف ادو 7 ونص ونوتي فالسا بونجو كبيرة مرة في 26 قراد في نفس تجمع اللوم نسبرس ساكركم الجمعة طيبة
1: اكو اللوم ادن نتكلمو دوار ويلدا لو دو بادني انا اقرا فو اللفاريت لنا ايدو يو لنا عملو تحت لفت تالوبيو سوا
0: اسبرينزا واحدة عندتو بفيرين ما تانش محسب كونتجنتي انت اسما كنت خط اللوبيو ابي
1: مكل فايف متى قلت التونسلو جفري بالكم نفتقر إما دل الدربة كون تكتر كونشيا وفيمنت أدولتا ديفرنتي وكل وكنا دان البرسونا بونجو كبيرة نستا خانا بونجو مارتن اللي باتنا الاسبرينسا تيها وتحت لفتة اللوبيو
0: لعنا مارتن
2: جيم متى كنت عملت أوبراتيوني شكالي أكسيدنت ناقراري
0: عزيني
2: كنت عملت أوبراتيوني فوه برينتي للنيرس ستلهم that I'm in love with my best friend or actually the best friend كانوا يعرفوا أما
1: إيه
2: وفي الفريتا we see each other as brothers and sisters rather than anything else
0: platonic platonic ما نعرفش كيف رأيه ما نعرفش كوش يحدى من السبكونشي يولي انتو بفير
1: ما نعرفش ما نعرفش اللوبي كيف يحدى ما نعرفش كوش السبكونشي يبدا يوهرات يو فورسي it hinders you ملي تحسب سيو كيف تهدم دي
0: ما نعرف
1: عشان تيري لسالك المسل زو
0: ازازش لي لي ما نفهمش 9-9-0-8-9-7 ابا طولنا بقوة
1: انترسان دي هفنا ادي هم في التشع
0: قبل ما طولنا ابا طولنا الاسبرينسي تاكم لا رهاجة لأث الاسبرينسي تو تخت
1: انك اللي زبحتا فورسي كنا مشيحات لي بروبونا per esempio
0: وكي ينفتكر اك عمل لي جي عمل للمسكلة ومبات اللي سخون نفس اللي وات 200 الوان وصا 7 عملت لا تكم باتكم
1: اها
0: هي
1: لي ما نعرفش ان الدربة هليتو يهودني اطن دبزون ناسا
0: ومدخ انار اوت خمس دريس
1: انار اوت
0: ملكم تو ديرينجز وشين كومبلو بونجو

0: Minute Flow to Roger Sanchez, Another Chance. وقت جيمي وترنون بي بريكفست عندو ناينا في سبنا مثل البرديت تاوين إلا ليش ما كانش كنا نفل
1: الجمعة تاوين هو الجمعة 7
0: الجمعة
1: 7 August
0: أنا يو ميك تشانس بيش نورغاني جاو
1: ما هو يا عسرة مش بزيته
0: أيوة ناف ناف ناف هربت لنا من راسنا ويمسنا نستو أش اش وين
1: فيرا بس تنل اوخ فوس ناو
0: فيرا فيرا فيرا
1: مسكين
0: هابي بيرثدي وين
1: هابي بيرثدي وين اسمك عندكم شي ديات امبارح شستو نام لي وقت تاع باتو لنا انجبوا له كيك وزغو
0: مشك مشك دق بالفور
1: اما دون بيانا واسيو تاع هيدي في الكاس ميم شتا منام لو ورا الويكند
0: الحاجه انجبوا له شي كان صبي حتى البيرثدي عندنا قوي تشيل كان وين وين
1: وين هذا بيدخل اليوم في البيرتا
0: اي اي اي ام بونجو كبيره اسمها البيره وكل ام جرات واحده كبيره واحده اللي كنا نهضموا عليها حفنا ام عملنا انشنتيفا نخص ليك نت امبورتانت يا طرق مالتي انفيراتير
1: ايوا سبنا ام البيرسونا لك لين اس بيرسونا اتشلات ات الات تشيتاسيونيت فايت اكشن الات
0: اسمها ودني يا جينيفر مرحبا كبيرة في الاستوديو تاعنا جينيفر
2: بونجور كل
0: حال كيف انت كل السيو؟
2: طيبة طيبة
0: ملا سبيقنا دا شين ملا انت في خيتك قط مقلايت تشتاتسيوني
2: ليه
0: قط طيب
2: طيب
0: وانا نحصو اللي دينا ننشنتي فاوا
2: مشاكو
0: إلا اللي تشتاتسيونيتنا إلا واش نسوق حزي إما شي سوطا هي بانورة
2: أمني أجتاتسيونيت تفكيفة إن بموند نورمالي مبات أمنت
0: وليه بي
2: استزامون تما فاج على شي واحدة يتاف كيف
0: تقلع
2: فرو جينيفر يا لونيكا بيرسونا اللي قاتنت اينا ما خلي قاتم على اجتاتسيوني
0: مالا جينيفر لونيكا تبدي دينا شي فوقك طيب عشان ما نفو شي فوقك صحلف لي انت درايفر طيبة سوا وكم يسوق كل يوم يسوق
2: كل يوم يسوق
0: كل يوم يسوق جبري مش كاس اللي تسوق ضربة في سنة وسوق 40 ضربة تعرف كيف يسوق كل يوم
2: لا
0: بقى اويدنا شايف وقك ما انت من البرجو فيرا
2: يم من بركة الكارا برو
0: من بركة الكارا
2: كاريزا هي عليك
0: عليك يسوق سيو ومالا دو تعالى طيب كان بركة الكارا يسوق سيو تيتر ما متفاي
2: اسويش مرتعة البرجو
0: ايفا
2: هينا وتريتشي وكل نكتب حفنا قطبة
0: اكسرتنا في الصفتي تيلو اش قطبة تكتب ايدنا ايدنا جينيفر
2: هرشت هرشت رومانس سنتيلو
0: شو اسمه
2: اوكي ايزابيل
0: ايزابيل
2: الاول عملته بالمالتي ومبات عملته بالانجليزي وكل عندي كتب عندي هور شورت ستوريز بالمالتي
0: سوا
2: ومبات عندي حفنا قطبة اطفال
0: تكتب الكتبة رايت
2: وداو فور صوت الاكليستير تحسب فيهم لديات وقت تكون في السوق جيلي
0: رايتك
2: تجي سبيرات اليوم رايز لهرة اليوم
0: لو قلت انا كورونا اكتر انت تلبس عشان الكورونا بيش تبقى انا عبي يا ساكم استنى استنى ما تنسى تتجبت هاي دي اتنسى
2: انا ارى كيفي
0: اوتم اوتم رايت تسين جبتك Incoronato ufficialmente Jennifer.
2: Che Jennifer?
0: Fala fala l'ictar.
2: Ci hanno
0: fatto. Ehi, ma te fai tu fai fai tu che la coronata tu ho detto rasa dritta.
2: Ma te hilse.
0: Ecco, le rasa dritta detto ho del forse. Che la

وكل نايت فيرا تخلي اف طيب بدنا الدسكا كالم داون تارما فيلم كيما سيلينا جوميز بي بوند مستر البديت اللعبة تياك بالطيب واللي ما طنش عندك حفنا حسن فوق البوستا شكول دالودو يكن دي فورسي بديت جا تعمل شبيانية الويكند ملا باتلي فوق الواتساب 99-000-897 هوب نسمع حفنا من عندك باتلي ومبات خلي فيد بشينا انسميك الاكتر تار طال السما نكون قدر نكمل مع سوني فوديرا فيلم كيما البيانكا Only let me be in your arms.

فوق بيودان الويكند مهبنا لو كالتايت اللي سيركون قدن يتشلبراو الفستي تاهم فوستو مزدا نبدو بعد كيف الناس تحالية منايدو لهم أغوري يتشلبراو الفستا ومبعد عندك فوست واحدة من الكبار فستي طما طول الاستاجون تالفستي عندك الحمرون الأورا سان لورنس جوا أودش وانكا البرغو اللي يتشلبراو الفستي تاهم أغوري

0: اذن اجين ما نفش ما نفهمش كيف تخدم الكاميرا اما ما كنش اكشوال ما كنش بيرسونا اللي ثاني مولتا كانت كاميرا
1: اوتوماتيكامنت
0: في لا عشان اوبفيامنت كان ليفيدنسا جيري بالريت تاع الكاميرا سايت نار متا باركي ايتو متا هرمت السوبر ماركت متا طلعت سو عليك اللي ليفيدنسا
1: وسغور يجيك
0: الهين اما هلا ما شات سنشارا لي كانت الكاميرا ومش بيرسونا اما اهلنا حتقول سو شو صار كيف قال دراين عندي
1: كيف بفيلينغ صافيها ما في اللي يدو لك اسمان من ال
0: 26 يورو ريتشر
1: مش اكو كله شو ستعمل بيوم داو كان يو دانس تو ماي بيت مالتز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن بلاي تو بي
2: Started, 897 Bay, getting you on the property ladder with Jewel Homes. Don't ignore monthly expenses. Apart from the loan repayment, consider condominium fees, maintenance, insurance, and utility costs, especially in apartment blocks or luxury developments. These can quickly rack up and take the shine off your new home.
3: For more need-to-know tips for first-time buyers, search Jewel Homes now. That's J-U-E-L. Bay.
4: Mighty tasty. Mighty nuts and snacks. Mighty good.
5: Santa xata tajtni, imma wedġajt.
6: Le, le, le, le, u s-sussan omen.
5: Ekku, l-Atrium, għal-kollo x-sibu.
7: Daċxar biskontijiet sa 70%.
8: Libriħel u online.
9: Discover the beauty of framing at our galleries in Taqali, San Juan and Bulabel. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
10: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
11: Air conditioner is turned on.
10: The new Orgs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
12: Hello Malta, from the 27th of July till the 9th of August, great offers at Eurospin. Wood charcoal 5 kilograms by Il Bracciere at €5.99. Eurospin, so clever, so good.
13: Malta's biggest club night is back. G7 Fridays return to Jan Pula Main Room every Friday. Get your tickets from g7events.com.

0: واحدة من الجندات أنا دخلني أعملوش في البلاي ليست أنا تا Beyonce Morning Dew Donk راينو جيلا ونك Good Evening للكل هاتت لي اسمها أنا بحالسا
1: عندك كرزتا وش تعمل شي تور ذا الوقت Beyonce
0: أي اسماني يستا يكون أي دفيري ويستا يكون وكل اللي تخرج شي سربرايز ألبوم
1: دي بل ديكا ديكا ديسكا هارجت فورس of July كانت سربرايز جفيري probably jem album ġej.
0: Ekku, ekku, so jista' jkun li tagħmel daqsxejn ta' tour, kemm ilha li tagħmel tour, il naħseb minn hiex daqshekk jew.
1: Mhux ħafna ma ħejja ftitilhom li t-tour, min niftakarni kont mort wieħed minnhom, kien ġimgħi ġifieri.
0: Item din bellaħtni għalek kif mort tara lil Beyonce.
1: Ilu, ilu, sewwa Milan. Jiena kull ma ngħidek huwa li jekk tkun qed tisma' li ħa tagħmel tour, ibda warda blu għamel xi pocket hu. Ufta naqra. Warra.
0: Ekku, important.
1: Qed intik minissa ċ-chance.
0: Ekku, tgħidlek minissa u tfakkar.
1: Għalik qed ngħid.
0: Għali, le le, jien mhux li mmur nara l-bjon.
1: Biex twarrab li biex tixxieli ticket
0: inti. Eh, biex nixtieq biex nixtieq ticket.
1: Tfixkilt.
0: Min jaf kemm mumel
1: għal. Jbidek tfixkilt.
0: Tfixkilt, skużani, niskuża ruħi. Isma, ħan saqsik din imma malajr, jekk għandek tagħżel Beyonce jew The Weeknd bħala l-aqwa konsert li mort tara, min jekk kellek tagħżel.
1: M'għandhom xi jaqsmu ta' ma' xulxin, ma' Beyonce, Beyonce nħossak ta' showgirl.
0: Show
1: ايوه بيونسي
0: اي بيونسي
1: مل اللي نفتكر من الاسبيرينس تاعي تلاحظ الكونسرت لمارتينا جيفري ايلو سوا ورا ورايا كنا مش زوج كونسرت اخرى سو سيسا بيونسي
0: بيونسي اللي فيت تريد نمر بشي فلوس على باش مرتاجه
1: تاعها
0: طيب اوريت مش بروبلم ما البيرداي ليمس في الكاس

يعني وفوق بي شانيل ونك تروبك وهلا من دوكك اللي تقنقن لك شبا ميموريز بيخ ونفكرك اللي كنت فان تا تروبكس احنا كل نار تهاتي كنا ساتيس خاه الديديكاتي على اقوى تروبكس بين السبا والدسا هنكو بريمات شابرونا لسا بينك بوني كلاب فوق بي

يمكن ما اشير دي كانت شو نبا فوق بي شانيلا ونك جري كل سيتواسيون هيك فايت في نايت ابي سمعت ما ملتك ما ومبطط دي مالو هراينو ينا هنكون الف قديه وهنكمبلي مع برونو مارس وجورج سميث فوق بي دلوقتي